0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty. 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوت. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
0: 92.3 FM. البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك في البرنامج المصري في لقاء الخميس من 9-10 مساء. النهاردة 1 أكتوبر، والسنة دي إذاعة 3ZZZ قررت أنها تستمد حملة الراديوثون لمدة شهر كامل. فياريت اللي بيسمعونا دايما أو اللي بيسمعونا occasionally يعددوا البرنامج المصري بأنهم يتصلوا بينا على 94151923 لتلقي تبرعاتكم. أي مبلغ بنرحب بيه. التبرعات تاكس ديدكتبل، يعني اللي لسه بيشتغل مننا يقدر يقدمه في التاكس ريتيرن. أنا بطلب من كل المستمعين اللي بيسمعونا من سنة 1989، very long time، 37 سنة استمرينا على الهواء بمجهود الكثير من المتبرعين بوقتهم وبصحتهم وبالإيموشنال بتاعتهم عبر السنين، سواء كانوا أعضاء لجنة أو مذيعين أو مذيعات، سواء لسه معانا في البرنامج أو تركوا البرنامج أو تركوا هذا العالم بحاله. رحلة طويلة، والرحلة دي ما نقدرش كنا نستمر فيها من غير تعضيدك عزيزي المستمع. أي مبلغ تستطيع أن أنت تتبرع بيه، من $10 لطالع. المفروض أن كل برنامج ساعة على الهواء بيطلبوا مننا $1,000، فإحنا طالبين $3,000 عشان نخلي الإذاعة ماشية على الهواء للسنوات القادمة. إحنا معاكم كل أسبوع 4 ساعات. الساعة الرابعة دي أخدناها من فترة بسيطة وبنقدم فيها موسيقى فقط للناس اللي بتفتقد الفن المصري القديم. فياريت ياريت تعددونا لكل برنامج بتسمعوه. لو $10 أقول لك مرسي وأشكرك، ودائما بننتظر العطاء من أبناء مصر. معكم في لقاء الليلة نادية غالي. أفكركم بالتليفون مرة تاني، 94151923.

أفكركم تاني برقم البرنامج أو رقم الإذاعة 94151923. النهاردة عزيزي المستمع مش هتكلم كتير، هنحط أغاني. ياريت تفكركم بأيام زمان، وأنتظر مكالماتكم، وهنزيع بس فقرة صغيرة عن الأخبار المحلية.

زي ما قلنا النهاردة 1 أكتوبر، 1 أكتوبر عزيزي المستمع يناسب اليوم العالمي للمسنين، واليوم العالمي للنباتيين، واليوم العالمي للقهوة، واليوم العالمي للساكي، والعيد الوطني في جمهورية الصين الشعبية، وعيد الاستقلال في قبرص، وعيد الاستقلال في نيجيريا، وعيد الاستقلال في توفالو، وعيد الطفولة في سنغافورة، ويوم المعلم في أرمينيا وأوزباكستان، وبداية حملة التبرع راديوثون لإذاعة 3 Triple Z.

ماذا حدث في 1 أكتوبر برغم كل المناسبات اللي قريناها عليكم؟ في سنة 1791 الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة. في 1891 افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا. في 1898 إمبراطور روسيا نيكولا الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية. في 1917 تولي الإمام الأكبر محمد أبو الفضل الجزاوي مشيخة الجامع الأزهر. وفي 1918 دخول القوات العربية بقيادة الشريف ناصر والقوات البريطانية دمشق بعد انسحاب الجيش العثماني وتأسيس أول حكومة وطنية في سوريا. وفي 1927 وفي نفس اليوم توقيع معاهدة عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وفارس. في 1940 وفي 1 أكتوبر القوات الألمانية تغرق السفينة Empress of Britain التي كانت تنقل أطفالا بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي 1946 محكمة نورنبرغ تصدر أحكام بالإعدام على 12 من زعماء النازيين والسجن المؤبد على 3 آخرين. وصدق أو لا تصدق أن في 1 أكتوبر 1948 لجنة التحقيق في النشاطات المعادية للولايات المتحدة تتهم الممثل تشارلي شابلن بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. في 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ وتعيين شون لي لاي على رأس الحكومة. وفي 1958 حل اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية وتحويل أصولها والعاملين فيها إلى ناسا. 1960 نيجيريا تنال استقلالها عن المملكة المتحدة. وفي 1963 الإعلان عن تأسيس جمهورية نيجيريا. في 1965 العقيدان أنتونغ ولطيف وستة جنرالات من كبار قادة الجيش الإندونيسي ينفذون محاولة انقلاب فاشلة ضد حكم الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو. في نفس اليوم من 1969 طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني. والبعض منا يتذكر 1 أكتوبر 1970 تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 1971 افتتاح منتجع والت ديزني العالمي بالقرب من أورلاندو فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس العام وفي نفس اليوم 1 أكتوبر 1971 أول أشعة مقطعية للمخ باستخدام الأشعة المقطعية تمت في مستشفى إتينغسون في ويمبلدون لندن. في 1982 في 1 أكتوبر انتخاب هيلموت كول مستشارا لألمانيا الاتحادية. وفي نفس اليوم وفي نفس العام سوني تصدر أول مشغل أقراص مضغوطة CD للمستهلك طراز CDP-101. في 1988 في 1 أكتوبر انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسا للاتحاد السوفيتي. وفي 1991 مدينة لينينغراد تستعيد اسمها السابق سانت
بيترسبورغ. وفي 1 أكتوبر من 1991 الأمم المتحدة تعقد مؤتمر لقضايا المسنين وتعلن أن عام 2001 عاماً لهم. في 2010 في نفس اليوم الشبكة الإخبارية الأمريكية CNN تنهي خدمات مقدم البرامج الشهير ريك سانجيس بعد انتقاده لليهود. في 2013 الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية وبعد عدم الموافقة على الموازنة في مجلس النواب تقرر وقف كل خدماتها غير الضرورية، وتعتبر هذه الحادثة الأولى منذ 17 عاماً. في 2017 في 1 أكتوبر مقتل 58 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 515 في حادث إطلاق نار في لاس فيغاس في الولايات المتحدة. وفي نفس العام ونفس اليوم حكومة إقليم كاتالونيا تجري استفتاء استقلال وانفصال الإقليم وسط رفض الحكومة المركزية الأسبانية ووقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للاستقلال تسفر عن إصابة 844 شخصاً بجروح متفاوتة.

والآن إلى هذا الإعلان عزيزي المستمع، من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة ومستقبل أفضل، يقيم الاتحاد الأسترالي المصري The Australian Egyptian Federation ندوة عن تماسك الأسرة، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 أكتوبر القادم الحالي، السبت من 10 صباحا وحتى 4 مساء، والأحد من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، ذلك على العنوان التالي: مركز سانت أولبنز المجتمعي أو سانت أولبنز كوميونيتي سنتر، 33 برينسس ستريت سانت أولبنز. الندوة مخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية، وتتوفر ترجمة إنجليزية عربية.

وبنشكر فاعل الخير اللي اتصل وتبرع $50 أول تبرع في أول برنامج لشهر أكتوبر 2026. فياريت تساعدونا بمكالمتكم 941-519-223.

وجالنا تبرع آخر من سيرة غالي أو سيرة غالي بمبلغ $50. شكرا يا سيرة، وياريت تعضدون عزيزي المستمع 941-51-923.

ومن أهم أخبار أستراليا عزيزي المستمع، رفع أسعار الفائدة، رفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي إلى 4.6% بزيادة 0.25 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011. البنوك الأخرى أو البنوك الكبرى بدأت تمرير الزيادة إلى قروض المنازل. كان في سؤال طريف جدا، هتوقف هنا عن رفع أسعار الفائدة. يمكن كتير مننا ما يعرفش إن رفع أسعار الفائدة معناه إن رفع أسعار الفائدة على الادخار بالتالي. فميك شور عزيزي المستمع إن أنت تنول، إذا كان عندك مدخرات وحطتها في البنك، إن أنت تنول الزيادة according لرفع البنك الاحتياطي سعر الفائدة. ودخل اليوم حظر فرض رسوم إضافية على الدفع ببطاقات الائتمان والخصم حيز التنفيذ في أستراليا. تشير التقديرات إلى أن الإصلاح قد يوفر للمستهلكين نحو 1.6 مليار دولار أسترالي سنوياً من رسوم البطاقات، رغم أن بعض الشركات تقول أنها قد تعوض التكاليف برفع الأسعار. وفي سوق الأسهم، مؤشر الـ ASX انخفض بنحو 2% اليوم وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات عالمياً. وأظهرت بيانات جديدة أن أسعار المنازل في أستراليا وصلت التراجع للشهر السادس على التوالي وسط تأثير ارتفاع الفائدة على القدرة على الاقتراض. وكشفت مصلحة الضرائب الأسترالية أن قرابة 30% من الشركات الكبيرة لم تدفع ضريبة في السنة المالية 2024-2025 وفق التقرير المنشور اليوم. ومن أخبار فيكتوريا وملبورن، إضراب الأطباء، آلاف الأطباء والعاملين في المهن الصحية المساندة في مستشفيات فيكتوريا ينفذون إضراباً اليوم بسبب خلافات مستمرة حول الأجور وظروف العمل. إضراب الأطباء يستمر 4 ساعات، بينما يستمر إضراب العاملين الصحيين المساندين 24 ساعة. أقسام الطوارئ مستثناه من الإضراب. أما عن الحالة الجوية، فتتأثر ملبورن ومنطقة فيكتوريا بمنخفض جوي يجلب أمطاراً وعواصف رعدية، وتتوقع الأرصاد هطول نحو 30-50 مليمتر من الأمطار في ملبورن خلال الأيام المقبلة، مع احتمال أمطار أكبر بكثير في بعض مناطق فيكتوريا. أسعار المنازل في ملبورن كما وضحنا من قبل انخفض مستوى متوسط قيمة المنازل في ملبورن خلال سبتمبر إلى حوالي 960 ألف دولار وفق تقرير صدر اليوم، مع استمرار التراجع السنوي. درجة الحرارة العظمى 21 درجة، الأمطار احتمال 100%، كمية الأمطار المحتملة اليوم من 15-35 ملي، واحتمال عاصفة رعدية هذا المساء قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة. الرياح جنوبية بسرعة 15-20 كيلومترا في الساعة. يوم الجمعة غدا حوالي 12-15 درجة مع زخات مطر إضافية. ملبورن بارد وممطر، وأتمنى أن أنتوا تكونوا متدفيين ودراي من الأمطار.

اللي فاتوا الإعلان الإعلان من The Australian Egyptian Federation من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة ومستقبل أفضل. يقيم الاتحاد الأسترالي المصري ندوة عن تماسك الأسرة وذلك يومي السبت والحد الموافقين 10 و 11 أكتوبر، يعني مش الويك إند ده، الويك إند اللي جاي، السبت من 10 الصبح لأربعة بعد الظهر والحد من 10 الصبح لغاية 1 بعد الظهر. المكان هو سانت أولبنز كوميونيتي سنتر 33 برينسس ستريت سانت أولبنز، والندوة مخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية وتتوفر ترجمة إنجليزية عربية.

0: حب عني وتحكي لها ولما اشوفها بدعي لها احب عني وتحكي لها ولما اشوفها بدعي لها يا روحي علي بتحكي لها.
1: وباقي حوالي دقيقتين عزيزي المستمع بحب اشكر فاعل الخير وسيرة غالي انهم اتبرعوا لنا وفتحوا البرنامج أول يوم بتبرع جميل. أذكركم أن لسه قدامنا فرصة لغاية آخر الشهر، ياريت اللي بيسمعنا يتصل بينا ويتبرع لنا للبرنامج حتى يستمر البرنامج على الهواء. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3. تصبحوا على خير. Stay dry and stay warm. مع تحيات نادية غالي.

ما اشوفها بدعيلها احب عينيك وتفحلها ولما اشوفها بدعيلها يا روحي عليك بتسبلها يخلي العقل يتحير.